إن الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب. لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

الرب يسوع، انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا. بس انت عمانوئيل، ميلادك ده رسالة منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب.

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي ان صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت امواج العالم عليا انتي بتقويني، واشوفك بحنان ايديكي لحضنك تضميني.

0: هللويا زقصان سيو سمان قدوس قدوس قدوس وسط من بشارة معلمنا ماري وحنا الإنجيل البشير والتلميذ الطاهر بركاته على الجميع آمين.
1: أتجاهل معزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما هو لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم إني قلت لكم إني أمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لو كنتم تفرحون، لأني أمضي للآب لأني أبا أعظم مني. وقد قلت لكم الآن قبل أن أكون حتى متى كانوا تؤمنون. لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم آتي وليس له في شيء، لكن لكي يعلم العالم أنني أحب أبي كما أوصاني أبي هكذا أفعل. قوم وامتلك من هنا، أنا هو الكلمة الحقيقية بالكرام. كل غصن فيه ليأتي بثمر أكثر، وكل ما يأتي بثمر أنكي ليأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أنكياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به، اثبتوا فيه أنا أيضا فيكم.
0: والمجد لدى أيدينا آمين. لكم قول الله بسلام. نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس أن قمت وخلصتنا. روحك القدس يا رب الذي أرسلت لا تلامذتك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزع من أيها الصالح، لكن جدد في أحشائنا قلبا نقيا اخلق فيه الله روحا مستقيما. جدد في أحشائي اطرحني من قدام وجهك القدوس لا تنزعه مني. أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك لتلامذتك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزع من أيها الصالح، لكن نسألك أن تجدد في أحشائنا ربنا يسوع المسيح من الله الكلمة روحا مستقيم وحي روح النبوة والعفة روح القداسة وسط القادر على كل شيء، لأنك أنت وضيع نفوسنا يا من ذلك لنسات العالم ارحمنا. يا والدة الإله أنت هي الكرم الحقيقي الحمل عقود الحياة، نسألك أيتها لم يعنى مرس من جي خلاص نفوسنا. وبارك الرب إلهنا وبارك الرب يا ما في يومنا هي طريقنا على خلاصنا.
2: أيها الملك السميع المعز روح الحق الحاضر في كل مكان والمال كل كنز الصالحات ومرة الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا.

0: رحمتي.
1: كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلم أيضا وكن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ونحن
0: نفسنا.
1: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالكيان في السماء. يا ولدة الله أنت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة.
0: قدوس الله قدوس القوي قدوس الحيد مثل الأذول المعذرة ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحيد مثل الأذول قدوس الله قدوس القوي قدس الحيث المتلذ قام من الاموات وصعد الى السموات ارحمنا. المجد الاب والابن والروح القدس لانه كل وين ولا دار درامين. يا ثالث قدس ارحمنا، يا ثالث قدس ارحمنا، يا ثالث قدس ارحمنا. يا رب اغفر خطايانا، اغفر ثمنا، روحنا ذلتنا، افتح مرضى شعبك، اشفيهم من اجل اسمك. ابانا قتنا الذين رقد رب من نفوسهم. يا من ارحمنا الذي اقترب بين وقت البطن عليك، لك المجد والعزه والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب الكريم.
2: أبانا الذي في السماء
0: ليتقدس اسمك، ليتملك قوتك، ليتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهدى المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الأبدين.
2: السلام لك
0: نسألك أيتها القديس المغتنم من الأضراء كل حين، والدة الإله أم المسيح سادة صلواتنا لابنك الحبيب يغفر لنا خطايانا. السلام للتي ولدت لنا نور حقك مسينا نظرة قديسة. اسأل رب عنا ليطنا رحمة أنفسنا يقبل لنا خطايانا. العذراء مريم والد إله القديس الشفيع لمين الجنس البشري شفع فينا من المسيح الذي ولدت لكي ينعم لنا قرار خطايانا. السلام لك العذراء الملك الحق الحقانية. السلام بفخر جنسنا والدت لنا من الناس الكسكرينا لأتى الشفيع مؤتمنا من ربنا صلى المسيح ليغفر لنا خطايانا.
2: زوكساسيوس فاسم بشوت معلمنا ماري مات البشير والتلميذ الطاهر بركاته على جميعنا امين.
3: فلما ابصر الجموع صعد الجبل، وعندما جلس تقدم اليه التلميذ وفتح فاه وعلمهم قائلا طوبى المساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات، طوبى الحزن لان انهم يتعزون، طوبى الودعاء لانهم يرثون الارض، طوبى الجائع لا تؤشر البر لانهم يشبعون، طوبى للرحماء لانهم يرحمون، طوبى لانقياء القلب لانهم يعينون الله، طوبى للسنة السلام لانهم يدعون ابناء الله، طوبى المطردين من اجل البر لان لهم ملكوت السماوات، توبوا لكم يطردوكم ويعيروكم كل فيكم من اجل كل شر كاذبين. افرحوا وتهللوا لان اجركم عظيم في السماوات، فانما كذا ارتضوا الانبياء الذين كانوا قبلكم. انتم ملح الارض في سفز الملح، فلماذا يملح؟ لا يصلح بدل شيء ينطق خارجا وتدوسه الناس. انتم نور العالم، لا يمكن ان تخرجوا مدينه كائنه على جبل ولا تكونوا سراجا ودون تحت المكيال، بل يضعون المناره فضيل كل من في البيت هكذا فنودي درهم قدام الناس لك يا رام ولكم الصالحة في موجود أباكم الذي في السماوات.
2: والمجد لله دائما أبدا من تنوشتمك بخريستوس بكيوت الأغاسوس من نفس وابجاك يكسوت من نينان يا من في اليوم السادس ساعة ساس ومرتع الصليب من أجل الخطية التي تجرأ عليها أبونا أدم في الفردوس ما سفت خطية المسيح، لأن جنس سخط الله ورب سمعنا اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت علي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر كلامي أقول فيسمع صوتي وخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح لأن سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة، أحيت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقت بيديك الذي مات بالخطية. اقتل يا رب أوجعنا بألامك الشافية المحيية بالمسامير التي سمرت بها انقص عقولنا من طيشة الأعمال الهيولية وشهوات العالمية لتذكار أحكامك السمائية كرأفتك. إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بيك نتوسل إلى الذي ولد منك مثل العذراء. كثيرة هي شفاعتك ومقبولة عند مخلصنا. أتها الأم الطاهرة لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدتي، لأنه رحم وقال خلصت ألا من أجلك ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب، نجينا في القتال من أجل اسم قدوس
4: كنين كعين كستوسيون استونيون آمين.
5: صنعت خلاصا فصل الأرض كل أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين عود الصليب فلهذا كلهم تشكر المجد لك يا رب. الناس كل شخص غير الفاسد والصالح طالبين مغفرة خطايانا يا المسيح إلهنا، لأن مشيئتك سرت تنتصع على الصليب من أجل الذين خلقتهم من بيضة العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما يجد العالم يا رب المجد لك. أنت يا الممتلئ النعمة مثل العذراء نعظمك، لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت. أمواتا كنا فنهضنا واستحقنا الحياة الأبدية. النعمة في الدرس الأول من أجل هذا المجد بشكر غير المائت المسيح إلهنا نقوي.
6: نعظمك يا من نور حقيقي نوجدك يا العذراء القديس وردة الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا ولكنا المسيح فخر الرسل لك الشهداء للصديقين سبت كان زفرا الخطايا. نبشر بالسلوس القدوس له واحد نسجد له ونمجده. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك. أمين بالحقيقة ومن به لين واحد الله إله بضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الله قبل كل الدهور، نور من نور إلى حق من إلى حق، مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلها نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عندنا العهد بلطش البنط، تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، أيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات. الذي ليس ملكي انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحي البصق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية. نعترف معمودية واحدة مفرات الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي. آمين.
7: يا حمل الله الوحيد يا رب الأرباب يا رافقة العالم، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا اغفر خطايانا.

0: قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والارض مرتين مجد كرامتك ارحمنا يا الله الاب ضابط الكل ايها الثالوث قدوس ارحمنا ايها الرب الاله القوات كن معنا انه ليس لنا معين في شديد ناضقتنا سواك حلوة خلاص وحدنا يا الله عن سيئات لا تسعنا بارادتنا ولا تسعنا بارادتنا لا تدفع عنا بمعرفه ولا تدفع عنا بغير المعرفه الخفيه والظاهره يا رب اغفر لنا من اجل اسمك القدوس الاشد علينا كرحمتك يا رب وليس خطايانا
1: يا أبانا الذي في السماوات
0: قدس اسمك يأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض

0: أكرم من أكرم ومجل الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس سلام وبني الكنيسة الله الواحد الوحيد المقدس جامع الرسل أمين. أذكر يا رب الذين قدم لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السماوي.
1: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة.

نخلص يسوع المسيح لأنه سترنا وأن أحفظنا قمنا إليه أشفق علينا وعضدنا وتم الساعة هو إذا فنا سنحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام جبيبا نخرة ونبشوي سيبا نور

على كل حال ويجي كل حال وفي كل حال لأنك سألتنا وعنتنا وصلنا وخملتنا إليه.

علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسين منهم الصلاه عنا في كل حين، ويجعلنا مستحقين ان ننال من شركه اسرار المقدسه المباركه لما

سنطلب من صلاك يا محب البشر، امنحنا ان نكمل هذا اليوم المقدس كل ايام حياتنا بكل سلام مع خوفك. كل حسد وكل تجربه وكل فن الشيطان ومؤامرات الناس الاشرار وقيام الاعداء الخفيين والظاهرين انزعها عنا وعن سيد شعبك وعن هذه المادة الكهنوتية وموضعك المقدس هذا. أما صالحة النفات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو. طيب بالله.

عبيدك يا رب خدامي هذا اليوم قبل قمص وقبل كاهن وشمامسة والإكليروس وكل الشعب وضعفي فليكونوا محللين في ثالوث قدوس لهنا الآب والابن والروح القدس. فما الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من أفواه الاثني عشر رسول فما الناظر إلى الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد والبطريرك القديس ويروس معلمنا ديوسكوروس وقديس أثناسيوس الرسول وقديس بطرس خاتم الشهداء ورئيس الكهنة وقديس يوحنا ذهبي الفم وقديس كيرلس وقديس باسيليوس وقديس غروريوس من أفواه 318 مجتمعين بنيقيا 150 مدينة قسطنطينية و200 بأفسس. فما رئيس كهنتنا البابا المعظم البابا الأنبا تودروس الثاني فما حقارتي فإنه مملوء مجدا اسمك القدوس أيها الآب والابن والروح القدس.

0: Μόης ΟΕΠ ΖΙ ΑΚΤΟΝ ΚΕ ΕΞΟΤΗ ΕΜΜΟΝ ΝΟΗΝΟ
1: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية إلى تلميذه تيموثاوس بركته علينا أمين. لهذا أنا أحتمل هذه الآلام لكنني لست أخجل لأنني عارف بمن آمنت وقلبي واثق أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. تمسك بصورة الأقوال الصحيحة التي سمعتها مني في الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع. احفظ الوديعة الصالحة بالروح القدس الساكن فينا. أنت تعرف هذا أن جميع الساكنين في آسيا قد ارتدوا عني، الذين منهم فيجيلوس وهرمونجينيس. الرب يعطي رحمة لبيت أنتيسفوروس لأنه أراحني مرارا كثيرا ولم يخجل بسلسلتي، بل لما أتى إلى روميا أسرع في طلبي فوجدني، ليعطيه الرب أن يجد رحمة من عند الرب في ذلك اليوم. وكل خدمة خدمني بها في أفسس أنت تعرفها جيدا، وأنت أيضا يا ابني تقوى بالنعمة التي بالمسيح يسوع، وما سمعته مني بشهود كثيرين. هذا أودعه إناسا أمناء يكونون أهلا أن يعلموا آخرين. فاشترك أنت أيضا في احتمال الآلام كجندي صالح للمسيح يسوع، لأنه ليس أحد وهو يتجند يرتبك بأعمال هذه الحياة لكي يرضي من جنده. أما إذا مضى أحد إلى موضع الجهاد فلن ينال الإكليل إن لم يجاهد قانونيا، ولا بد للفلاح الذي يتعب أن ينال أولا من الأسمار. افهم ما أقوله، فليعطيك الرب علما في كل شيء. اذكر يسوع المسيح الذي قام من بين الأموات من نسل داود بحسب إنجيلي، الذي أنا أحتمل فيه المشقات حتى القيود كفاعل شر. لكن كلمة الله لا تقيد، لأجل ذلك أنا أصبر على كل شيء لأجل المختارين لكي ينالوا الخلاص الذي في المسيح يسوع مع المجد الأبدي. نعمة الله الآن فلتحل على أرواحنا يا أبائي وأخوتي، آمين.
2: كسلكم فصل رسالة معلمنا يعقوب الرسول بركته على جميعنا آمين. اسمع يا أخوتي الأحباء، أما اختار الله فقراء العالم أغنياء في الإيمان وورثة الملكوت الذي وعد به الذين يحبونه، وأما أنتم فأحتقرتم المسكين. أليس الأغنياء يتسلطون عليكم وهم يسقونكم إلى المحاكم؟ أما هم يجدفون على الاسم الحسن الذي دعي به عليكم؟ فإن كنتم تكملون الناموس الملوكي حسب الكتاب، تحب قريبك كنفسك، فحسنا تفعلون. ولكن إن كنتم تحابون تفعلون خطيئة، موبخين من الناموس كمخالفين. لأن من حفظ كل الناموس وإنما عثر في واحدة فقد صار مجرما في الكل. لأن الذي قال لا تزني قال أيضا لا تقتل. فإن لم تزني ولكن قتلت فقد صرت مخالفا للناموس. هكذا تكلموا وهكذا افعلوا، كعتدين أن تحاكموا بناموس الحرية. لأن الحكم هو بلا رحمة لمن لم يعمل رحمة، لأن الرحمة تفتخر على الحكم، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي شهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد، آمين.

0: رجعوا إلى الرب، فبلغ القول عنهم إلى أذان الكنيسة التي في أورشليم، فأرسلوا برنابا إلى أنطاكيا. فهذا لما أتى ورأى نعمة الله فرحا، وكان يعزي الجميع أن يثبتوا في الرب بعزم القلب، لأنه كان رجلا صالحا وممتلئا من الروح القدس والإيمان. فانضم إلى الرب جمع عظيم، ثم خرج إلى ترسوس ليطلب شاول، ولما وجده جاء به إلى أنطاكيا. فحدث أنهما اجتمعا في الكنيسة سنة كاملة وعلما جمعا كبيرا، وسمي التلاميذ الذين في أنطاكيا أولا مسيحيين. لم تزل كلمة رب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.
1: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في اليوم العاشر من شهر توت المبارك أحسن الله استقبال عليكم أنتم مغفر الخطايا والزلات من قبل مراحم ربي أبايا وأخواتي آمين. في مثل هذا اليوم استنشد القديس يؤنس المصري وزملاء العشرون، وذلك في عهد الإمبراطور ماكسيميانوس دازارا الذي حكم بين سنة 305 إلى 313 ميلادية. كان هذا القديس يحب الرب من كل قلبه ويحفظ الأسرار الإلهية حتى انطبعت في أعماقه. وقد تقابل معه يوسابيوس القيصري أبو التاريخ الكنسي، فدهش من معرفته الواسعة للكتاب المقدس. وقد اعترف هذا القديس مع زملائه بالسيد المسيح أمام الوالي، فأمر بإرسالهم لأعماله في أشغال شقة تحت لهيب الشمس المحرقة. أما يؤنس فأمر الوالي بقلع عينيه وحرق إحدى ساقيه بالحديد المحمى، وأخيرا أمر بقطع رؤوسهم جميعا، فنالوا إليه الشهادة ببركة صلاته. فلتكن معنا أمين. فيه أيضا سجدت القديسة مطرونة وقد نشأت في بيت مسيحي، ولما كبرت اضطرتها الحياة أن تعمل كخادمة في بيت امرأة يهودية، وكانت سيدتها تغريها على اعتناق الديانة اليهودية، ولم تكن مطرونة تستمع إلى مشوراتها، لذلك كانت تهينها وتثقل عليها الخدمة وتضربها. في أحد الأيام حبستها في غرفة مظلمة وتركتها 4 أيام بدون أكل أو شرب، ثم أخرجتها وضربتها وأعادتها للحبس مرة أخرى، فتنيحت فيه ونالت إكليل الشهادة لأجل تمسكها بإيمانها. بركة صلواتها فلتكن معنا أمين. وفيها أيضا تعيد الكنيسة بتذكار استشهاد القديسة باسين وأولادها الثلاثة. بركة صلواتهم فلتكن معنا. ربنا المجد دائما أبدا.

ايوه السيد الرب يسوع المسيح الهنا الذي خاطب تلاميذ وقديسين سلطان المكرمين قائلا ان انبياء ابرارا كثيرين اشتوا ان يروا ما انتم ترون ولم يروا، يسمعوا ما انتم تسمعون ولم يسمعوا، وما انتم فطب لعيونكم لانها تبصر ولاذانكم لانها تسمع. فلنستحق ان نسمع ونعمل باناجيلك المقدسه.

كل الذين أمرنا وصونا نذكر في سؤالاتنا وطلباتنا التي نصعدها إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فركضوا

0: فيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا كلنا، وقيامتنا كلنا.
1: هللويا هللويا، اسمعوا بك لوم تتيرون بي دنتك من رسول دمشق.

وبن نوتي وبن صوتير وبن أورو تيريني صوت بخريستوس بشيري إمخ نوتي تأنخ بيقو ونفشا إني بيقو فبنوتي بشا إني إنتريني.

داود النبي والملك بركاته على جميعنا يا رب، بقوتك يفرح الملك وبخلاصك يتهلل جدا. شهوة قلبه أعطيته وسؤال شفتيه لك.

القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. وفي تلك الساعة تهلل يسوع بالروح القدس وقال: أشكرك أيها الآب رب السماء والأرض لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال الصغار. نعم أيها الآب، لأن هكذا صارت المسرة أمامك. كل شيء قد دفع إلي من أبي، وليس أحد يعرف من هو الإبن إلا الآب، ومن هو الآب إلا الإبن، ومن يريد الإبن أن يعلن له. ثم عاد إلى تلاميذه على انفراد وحدهم وقال لهم: طوبى للعيون التي تنظر ما تنظرونه، لأني أقول لكم إن أنبياء كثيرين وملوكا أرادوا أن ينظروا ما أنتم تنظرون ولم ينظروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. وإذا ناموسي قام يجربه قائلا: يا معلم، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ أما هو فقال له: ما المكتوب في الناموس وكيف تقرأ؟ أما هو فأجاب وقال: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك كنفسك. فقال له: بالصواب أجبت، افعل هذا.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يعطينا الرب كلمة لكي نتعزى ونتعلم من قراءات هذا القداس. بيقول لنا فيها عن أحمدك يا الآب، أخفيت هذه الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال الصغار. وهنا السيد المسيح له المجد شبه تلاميذه، وطبعا احنا كمان المؤمنين به بالاطفال الصغار. ويتكلم المسيح له المجد في الانجيل ويكمل يقول كل سلطان دفع الي، كلم ان هو اللي مع السلطان. وبعدين يقول لنا ان ناموسي ام يجربه، قول له اعمل ايه لارس الحياه. طبعا ناموسي ده بيجربه، مش بيساله عشان يطوعه، بيسأله عشان نوع منين، يعني لا يؤمن به، ولكنه بيلف ويدور عشان يثبت حاجة علة على المسيح أو حاجة وحشة على المسيح. وبعدين بيقول قال له تحب الرب إلهك كل قلبك كل فكرك كل قدرتك، وقول له كمان قريبك مثل إيه نفسك. فالناموسي قال له بالصواب أجبت، كأن المسيح يعني هو بيختبر المسيح، قال له لا صح اللي انت بتقوله، كأن المسيح هو بيحكم في المسيح وفي اللي بيقول المسيح. فالمسيح قال له بدل ما تقول كده افعل هذا فايه فتحيا. الحقيقة الكلام بتاع المسيح أطفال صغيرين، والله في نفس الوقت الناموسي بيقول له ما تعملش نفسك كبير عليا، افعل هذا فايه فتحيا. في فرق بين التلاميذ والرجل الناموس اللي بيجرب المسيح. التلاميذ حطوا نفسهم في بساطة يسمعوا كلام العظيم والقدوس اللي هو الله. عشان كده احنا ليه بنطبع ربنا وليه بنحط نفسنا كأطفال صغيرين وصغار؟ لأنه العظيم العجيب الإله القدير الذي يجب له الخضوع، يجب له الخضوع، هو السيد العظيم له حق الطاعة ان احنا نطيعه. كل اللي يحط نفسه تحت في خضوع تحت امر المسيح، مش احنا ساعات كده نقول لبعض انا تحت امرك؟ يعني ايه تحت امرك؟ يعني انت تأمرني وانا وانا انفذ. احنا كلنا مفروض نكون تحت امره، لانه هو العجيب وهو العظيم وهو الاله وهو القدوس. ده بالضبط الطفل الصغير. ما الاطفال الصغيرة ايه الميزة اللي عندهم؟ ان بابا كبير قوي، بابا قال. حتى في المدرسة ممكن يقولك الميس، حتى لو الميس غلطت نيجي نفهمه نقول له بابا لا الميس غلطانة في ده، يقولك لا الميس الكبيرة خالص اللي بتفهم كل حاجة. فإيه علاقتنا بالله ونظرتنا لله وإيماننا في الله؟ هل إيماننا في الله إنه القدوس العظيم الذي يجب له الطاعة؟ عشان كده الإنسان اللي مؤمن بجد ويثق في عظمة الله وألوهيته العظيمة بيطاوع. طب واللي بقى بيقول كده ان هو يتمحك في الكلام، في الانجيل بيقول لنا معلمنا بولس الرسول يقول لنا ايه؟ خلي بالكم، يقول لنا اعملوا بلا دمدمه ولا مجادله. عارفين الدمدمه؟ يعني لا وعشان كذا وليه وبتاع ومجادله. مش عايز يعمل ليه؟ لانه شايف نفسه. شايف ايه؟ نفسه. لا الموضوع ده ما عملوش كده، لا ما بحبش كده، لا بحب، لا بعمل. لكن اللي خاضع لله يقول له ايه؟ يقول له أمرني. حصلت مرة مع بطرس لما قال له مرني ان انا انزل من السفينة ومشي على المية. فالمسيح قال له تعالى، فنزل ببساطة يمشي على المية، لأ نفسه بيمشي على المية. هو هنا واخد ان الامر ربنا لما قال له تعالى معناها المية مش هتغرقه، وسمع الكلام وطاوع في بساطة بساطة قلب. عشان كده العمل بتاع ربنا اللي بنعمله ده، الطاعة دي مفروض تبقى ببساطة قلب. بساطة يعني ايه بساطة قلب؟
يعني وانا متضع في بساطة من قلبي بطوعه بدون ما تفلسف. فتلاقوا هنا يقول لنا مثلا في رسالة معلمنا بولس الرسول لكولوسي، يقول أيها العبيد أطيعوا في كل شيء سادتكم حسب الجسد، دول السادة لحسب الجسد. وبعدين يقول ليس كما يرضي الناس، لا بخدمة العين. خدمة العين دي يعني الواحد إيه عشان الناس شايفيني بعمل، لا بخدمة العين بل كمن يرضي الناس، بل ببساطة القلب خائفين الله أو خائفين الرب. ببساطة أنا حاسس إن أنت عظيم يا رب، ما أقدرش أعمل دي عشان خاطرك، وأقدر أعمل دي عشان خاطر. لما تقولي الخطية دي ما تعملهاش أقول له حاضر، ولما يقول لي اعمل كذا افعل هذا فتحيا تحب أخوك أو تغفر أو تسامح أقول له حاضر أنت قلت. فأنت لما تقول يبقى أنا لازم إيه أفعل. جميل بولس الرسول لما قابل السيد المسيح وهو شاول الترسوسي في الطريق، وبعدين لما عرف المسيح وقال له شاول شاول وعرف ان ده المسيح، قال له ماذا تريد يا رب ان ايه ان افعل؟ عايزني اعمل ايه؟ نعمله على طول. دي الاستعداد اللي مفروض يبقى في قلبي، ان انا مستعد لطاعة المسيح له المجد في كل ما يقوله لي. زمان كان فيه شريعة، الشريعة بتاعت اللي اداها موسى النبي، كان في عبد، العبد يخدم سيده ويطاوع سيده، وبعدين العبد لما يطاوع سيده 6 سنين وبعدين ايه يطلقه في السنة 7. فالعبد يقول لسيده لا انا مش عايز اطلع برا البيت، وعايز افضل عبد ليك، عبد مؤبد يعني. فياخد ودنه وايه وعند الباب يحط المخرز فيها، واخدين بالكوا ازاي؟ على اساس ان ودنه دي هتسمع الكلام ايه على طول، ويفضل عبد مؤبد لسيده. ليه طيب؟ يقولك اصل انا حبيب سيدي ولقيت خير في بيت سيدي وما لقيش احسن من سيدي، فاحنا ليه بنطيعه؟ لان ده سيدنا اللي بنحبه اللي ما فيش اكتر من كده خير معاه، فده سيدنا فنطيعه. اطيع الرب في كل وقت. مرات التلاميذ اليهود جابوهم وجلدوهم وصوهم ما ينطقوش باسم مين؟ المسيح. فقالوا لهم اوعى تقولوا الاسم ده تاني. فقالوا لهم ايه؟ ردوا لهم ينبغي ان يطاع الله اكثر من منين؟ من الناس. اللي انت بتطيعه انت سيده، هو سيدك. يعني ايه؟ يعني لو بطيع جسدي يبقى الهي مين وسيدي مين؟ جسدي. لو بطيع الناس ونفسي أرض الناس يبقى سيدي مين وإلهي مين؟ الناس. لو بطيع المال يبقى سيدي مين وإلهي مين؟ المال. عشان كده ما ينفعش سيد يرضي ايه سيدين او يخدم سيدين، اما الله او الايه او المال. فالنهاردة بنسأل هل أنا مين سيدي ومين إلهي ومين اللي أنا أطيعه وأقول له رب أنا تحت أمرك، أنا تحت إيه أمرك. التلاميذ ببساطة قلوبهم أطاعوا المسيح فأعلن لهم الأسرار الإلهية، أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها، أعلن لهم السماء وجمالها والإعلان ده متحهم بيها، وقال لهم ثقوا فيا دفع إلي كل سلطان في الأرض والسماء. المسيح له المجد بيقول كده، دفع، هو اللي في إيده حياتنا وهو اللي معاه السلطان وهو اللي معاه كل شيء. فدفع إلي كل سلطان في السماء والأرض، دفع إليه كل سلطان في السماء وعلى الأرض. وقال لهم كده ما حدش يعرف الآب عشان هو اللي معاه سلطان السماء، حدش يعرف الآب إلا الابن، ولا أحد يعرف الابن إلا الآب، ومن أراد اللي عايز الابن يعلن إيه هيعلن له، من أراد من أراد. عشان كده إحنا عايزين نطاوع مين وبنحب نطاوع مين. أيضا هتلاقوا في
في البولس اللي اتقرا النهارده يتكلم ويقول لنا، يقول لنا ليس احد يقول كده يتجند، ما فيش حد بيروح يتجند ويرتبك بعمل الحياه. لما بيروح يتجند بيعمل ايه؟ حتى هدومه بياخدوها منه ويدوله هدوم يسموها الهدوم الميري، الميري اللي هي هدوم الايه؟ هدوم الجيش، ويبقى خاضع للايه؟ خاضع لهم. فنحن جنود للمسيح واحنا بتوع المسيح، حياتنا من المسيح وطاعتنا للمسيح. فده اللي بيعلمه لنا النهارده، ان افعل هذا فايه؟ فتحيا. تطوعني ايات جميله قوي الاصحاح ده، يا ريت تقروه النهارده. هو فيليب 2، رساله معلمنا بولس الرسول لأهل فيليبي الأصحاح الثاني. فيقول إيه في الأصحاح الثاني؟ يكلمنا عن المسيح، يقول دينا مثال له، فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح. إيه الفكر اللي في المسيح بتاع المسيح ده؟ يقول إيه؟ ليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة. كان في صورة الله يعني هو الإله، أوكي؟ في الألوهية بتاعته هو في إيه؟ في السماء. لم يحسب خلسة أن يكون معادلا الله، يعني هو معادل الله مش خلسة يعني اختلسها وبقول كده، لا ده هو معادل الله فعلا، لأنه هو الابن باللاهوت واحد مساوي للآب فين؟ في الجوهر. فالذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلص أن يكون معدلا لله، لكنه أخلى أخلى إيه؟ نفسه أخذا صورة العبد. الطاعة بتاعته، الطاعة بتاعته لما أخذ صورة الجسد أطاع الآب طاعة كاملة، أخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، بقى أطاع وبقى في صورة الناس في اتضاع. ساعات احنا ما بنرضاش نتضع سنة، يعني يقول لك لا كرامتي وانا فين وازاي واعمل كده ازاي، ونرضاش نطوع الوصية الإلهية ونخضع. الطاعة هي خضوع لله، فالابن خضع واخلى ذاته وبقى في صورة الناس وايه وضع نفسه أطاح، وبعدين مش كده وبس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وهو بقى في بشريته لابس جسد البشر أطاع في كل شيء، كل شيء أطاع فيه. وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الإيه؟ موت الصليب. فضل يطاوع يطاوع يطاوع لغاية الصليب. فدي الطاعة اللي عايزنا ربنا ان احنا نعملها ونبقى فيها، حتى الموت موت الصليب. لذلك رفعه الله ايضا واعطاه اسم فوق كل ايه؟ اسم، لكي تكسو باسم يسوع كل ركبة، ما في السماء وما على الارض وما تحت الايه؟ الارض. عشان كده يقول لنا ويعترف كل انسان ان يسوع المسيح هو رب المجد. عشان كده يقول لنا إذن يا أحبائي كما أطعتم كل حين، ليس في حضوري فقط بل الآن بالأولى جدا في غيابي، طمموا خلاصكم بخوف ورعدة. خلاصنا يتم إزاي؟ بالطاعة والخضوع. تمموا خلاصكم بخوف ورعدة. وبعدين يقول لنا الآية الجميلة، افعلوا كل شيء بلا إيه بقى؟ بلا دمدمة ولا مجادلة. في واحد كده يبقى عنده لا قبل اي حاجة، لا هو كده ايه؟ لا كله لا، مش عايز ان ذاته انا ايه تقول له تعمل كذا وليه؟ لا مش عايز اعمل كده. وفي واحد تاني تلاقوه مستعد انه هو يخدم ويحب ويطاوع وعايز يخدم، بيتفاعل ببساطة وهدوء. فعشان كده بيقول بلا دمدمة ولا مجادلة. الناس بتفكر ان شطارة ان الواحد يجادل في كل حاجة، لكن لا، خلي عندك استعداد للخدمة وخلي عندك استعداد للخدمة وللحب، انك تقول اه وتقول حاضر.
زمان كده كانوا لك وشه فيه مش عارف ايه، فيه لأ على طول، وشه فيه لأ على طول. على رأيي كان قصة أيام جماعة نابليون، وبيحكي إن في فارس عظيم راكب على الخيل، وبعدين هما بيعدوا النهر، ففي واحد مسكين على النهر عايز يعدي الناحية التانية، فبالحصان بيقدروا يعدوا المية. فالراجل شاور لواحد منهم وقال له، قال له ايه، عديني النهر، خدني معاك عديني النهر. فبعد ما عداه الراجل الفارس بيقول له اشمعنى اخترتني انا؟ قال له عشان وشك فيه نعم. وشك فيه ايه؟ في الاجابة نعم، لكن في واحد وشه فيه ايه؟ في لا، لا كل حاجة لا، كل حاجة لا. فياريت يبقى احنا فينا الخضوع والطاعة لربنا، وفينا الاستعداد. لما يقول مستعدين لكل عمل صالح، معناها ان انا من جوه عندي استعداد ان انا اطاوع واعمل الوصية الالهية واحب واخدم واعمل كل حاجة. عندي استعداد، عندي النية، عندي الاستعداد، عندي مخافة ربنا، عندي مخافة ربنا في قلبي اللي بتحكمني، عندي شايف قصادي في كل حين وبعمل كل حاجة عشان خاطره. إذا أخفيت هذه عن الحكماء وأعلنتها للأطفال الصغار، نعم هذه كانت المسرة أمامك. ويقول لنا افعل هذا فتحيا، زي ما بيقول للرجل الناموسي اللي عمال يتفزلك وعمال يختبر في المسيح وعمال يشوف المسيح ويقول له بالصواب أجبت، هو بيقول للمسيح ايه؟ بالصواب أجبت. فالمسيح قال له افعل هذا فايه، بدل ما تقعد تقول لي بالصواب أجبت وتتحركن وتعمل حركات مش اللي هي كده، فاكر نفسك حاجة، يا ريت تتضع وتفعل. افعل هذا فايه فتحيا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأبد الأبد كلها.

0: إن صوفيا سيوبروس هومين كريالسون خن أوم اسمي
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجله نحن البشر ومن أجل خلاص نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء وتأنس وصلب عنا العهد بيلاطس البنطي تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات جلس عن يمين أبي أيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس الملك انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب الموحي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا.

0: أخطيت يا أبي حلوني، أخطيت يا إخوتي سامحوني، شليل إفلو جيتي
1: إيه بروسف كي يستنصيتي.

الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحي الذي ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلامة التي من السماوات، هذه التي عساكر الم

0: الموت. واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبة غير المائدة السمائية بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا، تقدموا على هذا الرسم، قفوا بخوف ورعدة وإلى الشرق انظروا.

مستحق وعادل مستحق وعادل لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب الإله الحق الكائن قبل الدهور والمالك إلى الآباد الساكن في الأعالي والناظر المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت الكل به.

يقف حولك الشروبيم الممتلئون أعيوناً، والصرافيم ذو الستة الأجنحة يسبحون بالدوام بغير سكوت.

القدوس القدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم. وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. فلم تتركنا عن قيد الانقضاء بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين. في آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القدس.

الناس وعلمنا طرق الخالص، منعما لنا بالميلاد الفوقاني لازم الماء والروح، جعلنا له شعبا مجتمعا، سيرنا اطهارا بروحك القدوس. هذا الذي احب خاصته الذين في العالم واسلم ذاته فداء عنا الى الموت الذي تملك علينا. هذا الذي كنا ممسكين به مبيعين من قبل خطايانا نزل الى الجحيم.

الموات في اليوم الثالث. واسع السماوات وجلس على يمينك يا ولي ابو اسماء يوما للمجازاه هذا الذي يسهر فيه ليدي المسكونة بالعدل ويجازي كل واحد فواحد كنحو اعمال

ففي ونحن أيضا نصنع ذكر الأيام المقدسة

0: أرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا ومراسا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البات. أذكر يا رب سلامة كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية.
1: من أجل سلامة الوحيدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية كنيسة الله.

0: وكل الأساق الرسين الذين فيها، ونذكر يا رب بطريركنا الأب المكرم رئيس الأساق فالبابا الأنبات ودروس الثاني.
1: من أجل رئيس كهنتنا البابا المعظم الأنبات ودروس الثاني بابا بطريرك ورئيس أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وسائر أساقفتنا.

بارك إكلي للسنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن أعين

وأمر ابنك الوحيد أن نشترك في تزكى قديسك. تفضل يا رب أن تسكو جميع قديسين الذين أرضوك منذ البيت. بين الأطهار رأس إلى بين الأنبياء الرسل المبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان وبالأكثر القديسة المملوءة مجدا العذراء كل حين والدة

أريم التي وردت الله الكلمة بالحقيقة، والقديس يوحنا السابق السابق والشهيد، القديس فنوس الشمس أو الشهداء نزل إنجيلي مرقس رسول تار والشهيد، البطريرك القديس سوير اسمه معلمنا سكورس قديس أسناس رسول القديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة، القديس يوحنا زبين فهم القديس ودوسيوس قديس وفيلوس، والقديس ديمتريوس والقديس كيرلوس والقديس باسيليوس والقديس غريغوريوس الناطق بالإلهيات، والقديس غوريوس الصانع العجائب، والقديس غوريوس الأرميني، وال 318 مجتمعين بنيقيا، وال 150 بالقسطنطينية، وال 200 بأفسوس، أبانا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس والبار أنبا بولس ثلاثة أنبا مقارات القديسين جميع أولادهم لباس الصليب، أبانا بيحنس القمص، أبانا ببشويل بار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح، أبانا ببول الطموحي حسقيال تلميذه، سيدي الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس، والتسعة والأربعين شهيدا شيوخ شهات، والقب القديس أنبا موسى حنس كمالقس، أبانا بدانيال القمص، أبانا بزيروس قس، أبانا ببخوم صاحب الشركة وتدرس تلميذه، وأبانا بشنوز رئيس المتحدين أنبويسا تلميذه، وأبانا بتكلي منوت الحبشة، أبانا بأبرام وسقفاي وجيزة بن مخيل بحيرة تلميذه، وأبانا البابا البطريرك كيريلو السادس، أبانا الشدياكون حبيب جرجس، وكل مصاف قديسي هؤلاء الأزبس ولاتهم الباطم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي عاد

وهؤلاء وكل أحد يا رب الذين ذكرنا أسماءهم والذين لم نذكرهم، الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا فينا، الذين سبقوا فراقدوا في الإيمان بالمسيح منذ البدء. تفضل يا رب أن تذكر عبيدك عبدك النفس أبينا المتنيح القمص يعقوب حنا، وأيضا نفس عبيدك عبدك يا رب نبي الميخائيل وعبدك المرحوم بطرس رياض والمرحوم سامح إليا والمرحوم بير نبيل والمرحوم يعقوب مسعد والمرحوم إسحاق عيد والمرحوم بشرى يوسف والمرحومة وهيبة عبد الملك والمرحومة نعيمة لوقا والمرحومة منيرة حبيب والمرحومة مجدة توفيق والمرحومة ميري وهبة والمرحومة كامل يا عزيز والمرحومة كامل يا جورج وجميع من وضعت أسماء المسبح. تفضل يا ربنا نفوسهم جميعا في أحضان أبينا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، علهم في موضع خضع على ماء الراحة في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد.

في كل شيء تمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح

في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

0: أشكر يا رب يسوع المسيح، ضع في عن عبدك الخاطي يا رب، اغفر لي خطاياي الكثيرة حيث كسر الاسم، لتكسر هناك نعمتك من أجل خطاياي خاصة، وأنا قصات قلبي لا تمنع شعبك يا رب نعمة روح القدس، حلينا وحيث شعبك من كل خطية. أشكر يا رب كل مرضى شعبك، اشفيهم كل واحد باسمه يا رب، كل واحدة باسمها مدي دي الشفاء من عندك، المسافرين والصون طيبين حزن عزيهم، الأرام والأيتام كن معهم، الذين رقدوا يا رب نحن نفوسهم في فردوس النعيم، اجي يا العطاش يا رب اشبع مري، واذكر يا رب الطلبة الطالبات نجحهم في عام جديد، واذكر يا رب الخدام الخادمات المخدمين والمخدمات، اذكر أبا الكهنة وسرهم المعلمين وسرهم الشمانس، كل شعبك الحاضري معنا هذه الصلاة، كل ما له طلب لتكن مشيتك، اذكر يا رب البعيدين والضالين والتهم المشردين، اذكرهم يا رب، واذكر يا رب كل الذين ذكرناهم والذين نذكرهم والذين ليس لهم أحد، اذكرهم في مقوتك في هذا الدهر يا رب، اذكركم عنك، اذكر يا رب مصر وكل شعب، اذكر رب السودان وكل شعب، اجعل يا رب العمار والسلام والامان يا رب يعم من تاني يا رب، اذكر يا رب سلام كنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، اذكر يا رب رئيس كنتنا الباب المعظم لما تدرس الثاني، اذكر شركاء في الخدمة الرسولية ابين المطرنة بين الاساقفة، اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها،
1: خلصت حقا مع روحك منشي بخوف الله.
2: امين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم.
0: وسات للقديسين مبارك رب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدوس امين.
2: واحد هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدوس امين.
0: بركه وسلام لجميعكم
2: ولروحك ايضا.
0: جسد مقدس ودم كريم حقيقي ليسوع المسيح ابن

مؤمن ومن واعترف لنفس الأخير أن زوج سيد المحي الأزري ابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح أخذ من سيدتنا ملكتنا كلنا ولدت لنا القديسة الطاهرة مريم وجعل واحد مع لاهوت وصلت الزاج لا تغيير واعترفنا اعترافا حسنا من بيلاطس البنطي وسلم عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادة وحده عنا كلنا بالحقيقة أؤمن أن لاهوت لم يفارقنا سوته لحظة واحدة ولا طرفة عينين يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياتنا بدية نتناول منه أؤمن من أن هذا هو بالحقيقة.

العالمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح معكم. رتلوا بنشيد هللويا، صلوا من أجل التناول بالصلاة.

قلبي يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام بأروع فرحة تحكيها الأيام.

رب يسوع انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا، بس انت عمانوئيل. ميلادك ده رسالة منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني اكون زي الرعاة واشوف مجدك زيهم.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
2: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
1: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
3: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبيحهم بيزيد لهيب.

أيتها العذراء الحبيبة، القلب الذي يحمل نبض الحب، والبستان الذي يحوي زهرة الإنجيل، واللؤلؤة الغالية في سماء المجد، أحشاؤك كنز يحمل حنان القداسة ودفء النور، سلام المعاناة ومجد الآلام. إليك إليك نقدم هذه التسبيح، فيا ليتها تذوب في نغمات قيثارة داود، لتشارك نغمات الملائكة بتوافقات السلام وسيمفونية الحياة.

قلبي يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام بأروع فرحة تحكيها الأيام.

إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي، فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي ان صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت امواج العالم عليا انتي بتقويني، واشوفك بحنان ايديكي لحضنك تضميني.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

قلبي يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام، توصف السما القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام، بأروع فرحة تحكيها الأيام.

إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

من سفر إشعياء الأصحاح 62 والعددين 66. على أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا لا يسكتون كل النهار وكل الليل على الدوام. يا ذاكر الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت حتى يثبت ويجعل أورشليم تسبيحة في الأرض.